من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: تمضي عقارب الزمن
3: ونسعى لهدف واحد،
2: نجتهد لنصل إلى القمة
3: ونجعل صوتنا في كل بيت.
2: راديو عنكاوا نبحر معكم
3: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
2: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خوانواتا خثواتا شما عزيز شلاما اللوخن كانت اخرتا بتبيشن من نوخين طارد مقرون طلوخين خا حلقة خثتا من خرزة طيطايا شوعايا خرزة الكابتن انا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا

باسی مرابین شما عزیزه شو رایا دختی لامو کت حلق تا بتباو امت حضر عراق بالخونایا او دم طيبة جولة دت 34 يعني بس بتبايش 4 جولات وبتقات الختامة حضرة عراق طال ايش خلابة وهلبتش هدية تلفونات في خيلو قموخن امت كده مخابر طالا طال نجاوب البقارة ديدا لي لتنخبو قارة طال كلوخن انا بأكيد توينخا مجموعة من البقارة طال كتخا من نوخن مخابرا بقار جاني هاويلو يجو بريش او بقار مكرر طال خطري بس لي خاتة كلوخن دختميرن شو رايا باوغ من حضرة العراق متعليات الجولة 34 واني بطياطة حضيوار وقاوة يهل الدهوك ودوال ارخايوث دي اهلة القاسم قاو الدهوك هالبت ويلي بيهل الدهوك غالب بيه متعلتا بقلطة تريخة يهل ميناء ودوال أرخايوث ودي أهل الزوراء كاود بصرة ويلي بالزوراء بيه انتعلتا غالب بلطة صفر تري اللي ميناء نفط ميسان غلب اللي يهل النفط كاود عمارة بلطة ثلاثة صفر شرطة غلب اللي غراف كاود كبيرة وعسقوثة بلطة خاء صفر خبلطة كبيرة يعني لا وسبرتا يعني خا مفاجأة هاوي بن أمروخ هاوا يهرد قرمة اللي بغالب قلت 3-0 اللي يهرد قوة جوية تعدد بشوالة مقنطة قاود بمديثة رمادي يهرد يهرد جوية كاثر ريش السدر تحضر العراق بيه شخلاطة حلدة قمية متعالتة شو دي نقاط يوا بيني وبين اي كاثر شو بتري هذا الشرطة مغلبتي بيه امتعلتا بش لدا مقل برشوث النقاط بيني وبين الشرطة طال 4 نقطة دا اديود بيشي مقيمة او بيشي مقيمة 4 متعليات 5 متعليات 3 دا تقريبا نمطيلو الكبيرة نمطيلو الختامة بيش سري دقيقة آتي لكهرباء من النوروز كهرباء قاعد بغض كاود إرخيتي هالنوروز من سليمانية وحلدة بلطة دي لخا صفر طال الكهرباء الكرخ وأمانة بغداد حلدة بلطة تري خائلة طالت كرخ وخا بلطة بري أري أري حلدة مسجلاهيلة آدي ل أربل أو دي ل إيش الأرخة اللي هي النجف حلدة بلطة دي ل أربخة طالت أربل وشيثة 8 بتبيشي بمقيمترين تعليات زاخو باود أرخايوث دي أهل الديالة كاود زاخو هالبدخ ميرا وموصل باود أرخايوث دي أهل الطلبة تعليات جولة ضد 35 هذا خباوي نفط درق الميناء نفط ميسان تعال من القرمة زوراء باود أرخايوث دي أهل القاسم يوم دروتا موصل باود أرخايوث دي أهل الدهوك عين تعالتا ضد ترنتو موصل ودهوك ترنتو بشعر ديدو يعني ملعب ديدو دي ملعب دهوك هلا دا موصل كاود أرخايوث دي هل دهوك ما بتفرق آخا جمهور دآثي ده البدد موصل بشباوي بطاقات بشباوي طالد أرخ أو جمهور أو بآيد موصل بشباوي ما قد مزمني طالد بآيد دي دهوك إسري بما من بطاقة كاوي طالد ديا اي يهلت كاث طالد كاو ارخى بيش كاو ضيف واني خنك بيشي طالد مرواثة ارى وبهي حال بيي حال يوم دروتا موصل قمان ديالة مرواثة فاطمانا بما من التكتات بم بيشي مزوبنة او بيالي جمهور ديدي واسري بما جمهور الدهوك باوي غراف قاود ناصرية باود يهلت الكرخ امانة باود بغداد باود ارخايوث الكهرباء قوة جوية قاود رشايوث متعلياثة باود ارخايوث او بمتعل درقولي هل الطلبة يهل القوة الجوية اقر كيب ضأر وشاقل درع حضرة العراق قاد تخرته مبطر درع حقوث خمشة شنة الزيميل غالب بيه متعلته اقر لا شرطة كبيرة بتقارو اللي كذ شرطة بمتعل مرقل ديالة وخشون لكويا زحمة للشرطة غالب بيه متعلته تعليات أخي نزاخو باود أرخايوث دي أهل النجف أو كبيرة قرولة اللي تكوشتها طالت برايمر ليج دوري الممتاز العراقي
وأربل قاود خا ديربي دت كردستان باود أرخايث ودي أهل النوروز من السليمانية تعالياثا حلدا أني تري أني خنة دك بسي أربل ونجف أربا خائلو نوروز وكهرباء بشلة تريخة وكرخ وأمانة بغداد حلدا تريخة إلو قاود بصرت أن تعليات الجولة 34 هذا خميرا قوة جوية كاث القامة من 34 تعليات اتش أو شو إي نقطة بصرة كاث قبارت عراق قاود أربش وخلاب خرائي أهل الشرطة من 34 تعليات ات 3 شو إي نقطة وشوف بضي طلافة كاث أهل أربل من 34 تعليات ات شو إي نقطة بشوف بدد أربا أهل الزوراء ات 25 نقطة ومخاردة غي أهل الطلبة ات 25 نقطة هل بتزورة آونش كاميرا يتمنى طالب من ألا أنه أرب المغرب تشوم دي لاو ترين تعليات أشكم دي كبيرة زحمة من داني تعليات تبيشن طالد آون شاقل لدوكي بشوفة دطلافة تماحو شوفة دطلافة قماية ودي ترين دطلافة اتو دي شو تابوثة يعني مشاركة قاود قبرواثة براي العراق كنت خالص شخلافة أيت كاتب شوفة خرائق مشاب قاود ديا مشارك قاود حضرة نخبة ضد آسيا أيت بشوفة دتري متاع قاود قبارت آسيا دتري ديا لا تصنيف تري أيت بشوفة دطلاثة شكاثة مشارك قاود قباروث ديا هل دت خليج وكاميرا تش واحدة شو مدالة طلاثة شن خرائي يعني قنطريه شن وإيه إذا طلاثة إلا طلاثة انتو آني يهل الكاثي قال شوفوا إذا طلاثة طلاثة انتو شن ديلو من كردستان بشخلابة قنفتلة دهوك ياوا وغزيلن اشقم شقلها لكاسة خليج ومخاردة غزاخو ياوا زاخو انطيل دور مخوتام وبس قلطل مني وخشون أربل إبن أمرو اختشي بما خمشو تشي بما آون باو شوفة طلاثة باو شو تابوثة قاود كاسة خليج قاود شو خلافة آفة وقاود باثو قلنا هاي طلاثة شوفة خراية شوفة خراية مسوق راهي لأي قام خمشان تعلياثة يهلد قاسم كوشل طالد درغد التيخ شوفة دت شاثر يهلد نجفيل خشون مغربتي بيه امتعالتا آونش بدون مسوق راكوشتي طالد درغاد التيخ يعني برايمر ليج هو دوري ممتاز بايش شوف 8 سر شو اسر قتلت الى بين ديال امانه بغداد وكهرباء كنت خا منه 33 نقطه وقام منوش كاث نفض ميسان 33 نقطه وكبير جلي رحوقه منه هرادخ ميناء 35 نقطه شوف 8 سر مارتسيلا بتسافر شوف الطلافة قاود اي من الدوري الممتاز العراق بتعلم إني بلاي أوف خم تعلته أمد منه غالب بدي بايش قاود دوري بالخناي عند دوري النجوم ويخلنا بالضائر طال الدوري الممتاز قاود مرايد أواد الجولة سباق الهدافين نحول دا كاثم تعلان أربل تعلان جوبيد أوزبكستان شيرزوت تيميروف ات شو سري نقطة شو سري جولة ومشوفة دتري على الدين دالي متعلان دم قبيد سوريا لقم تعلت أهل الموصل تتشاسر قولة شوفة طلافة كريستيان إتيبا كاميروني لقم تعلت أهل الشرطة وشو أسر قولة وفرة كينغسلي كوكو قم تعلت غراف واتشتاسر قولة كوكو من داع الشرطة عقدوا دلو مني طالت شقليلة بشخلافة آثة وبشوفة دد أربا مكرري له هرادخ تعلان دم قبيد عراق ويهلد دهوك تعلانا بيتر غورغيس ات اشتاسر قوله

0: هلبت شماع عزيزي إيه يزمر تخفتي لا دت شاكيرا دو تاهيلا طالت كاس العالم تريل بو اشتو سري شماع عزيزي يعني إيه شخلابا تقريبا أمروخ قمايل بفرت من فترة يرخطة قاو دوري العراق آث خالص قاو دا يرخى أي لزيمة البيرخى بتخالص حضرة العراق ويخمدي هوله كل شغلات بتخن أثيو كل دوريات أيوة خليص بعد العراق بفرقات خيرها يعني ما طيب ولا يرخد شو يلا قال خلاص وفدا بسبب كأس العالم شلو مضغوط كلهم تعلياته وبتبايش خليصة قام بي إني بخريطة ضيئة يرخى وشكله اتصال. ألو
1: ألو مرحبا.
0: ألو حنان
1: دخي دخنا
0: أود بس أنت دخي دايت أخبارك
1: هاد بس في مشتاني الطارق تطلع خضر راضي عن كاو كله شمال
0: نورد بس انت حنان إذن دي تعال أخا بطولة كل شاتك بيش يوم قامت دي كمري الأبطال أوروبا ضد أندية لا
1: نعم
0: تعال انت تعالت تدخو تماما تعال النهائي تعالت النهائي ايكا بتبيش يوم قامت يعني بين الدولة خيارات التخ رومانيا يعني بدنمارك يعني قاود هنغاريا هنغاريا تمام يا حنان شمت جواب قاود في نهاية حلقة بس انت أهلا ناطر باي باي شماع عزيزة داباثو اللي تقباروث تشامبيونز ليج أوروبا أبطال أوروبا آيات مضغط ميران مطيلة انتعلت خوتامة كذا يوم طلعت شابت فتلة وربو شابت فتلة بشلو مقيمة ريم تعالياتها ضد إياب من دورة مخ خوتامة الشيب النهائي قارن واللوخن بس بشكل خط اتصال ألو
1: مساء
0: الخير مساء النور هلا حنان شلون جنتي أخبارك نفس الوزن حنان وعنان نفس الوزن واحدة وراء اللخة يلا شو عسى على لثيناتكم تكون إجاباتكم صحيحة
1: إن شاء الله
0: تمام يا عنان عنان أكو بطولة تقام كل سنة هي بطولة الدوري الأوروبي يسموها بكرة القدم وصلت هسه المباراة النهائية وين راح تقام هذه المباراة النهائية هل راح تقام في ألمانيا أم النرويج أم في السويد
1: هذه السنة
0: ايش
1: قلت أول واحد
0: ألمانيا نرويج سويد

0: نعم.
1: ألمانيا، النرويج،
0: السويد. نعم. ها؟
1: أعتقد ألمانيا.
0: تعتقد؟ يعني أكتب تعتقدين ألمانيا.
1: أعتقد
0: ألمانيا.
1: يعني ألمانيا يمكن. يلا. ألمانيا.
0: تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: نعم.
0: مع السلامة. شما عزيزي اخت ميران بدات شغل اتصال خلنا يلا ما اخوي باثين هنا اتصالات فخارطك بضاروغ الاخبار دينا. الو
2: الو شلونك كابتن اخبارك؟
0: الله يخليك الله يعزك.
2: منو يا
0: الحمد لله بخير انت شلونك؟
2: الحمد لله كابتن
0: حبيبي. منو جايه؟
2: وسام.
0: يا هلا وسام. وسام منو كان أول بطل لدوري أبطال أوروبا؟

0: اختيارات، هل هو ريال مدريد أم أنتر ميلان أم أياكس أمستردام؟
1: ريال مدريد.
0: ريال مدريد. يلا يا وسام تسمع الجواب نهاية الحلقة. هلا بيك.

عزيزي ود اثوخ دا بقارو كل اللوخ البطياسط طلاثو شابر وشابت فتلة دور المخوة تاما هلبت متعال تقميثا ودوال ارسنال ارخايو ثلاثيكو مدريد متعال توت بشوالا مقام تقاود اسبانيا خلصوا على بلطة خاخا بيه متعال تا هلبت حظوظ خمشي بميوة وخشون اتلتيكو مدريد مخوية الخاشوية خمستوى كبيرة هو بيه متعال تا تراو آنية هلتش مقاتا لي وغليب قاود كاسد قبارد أوروبا فكبيرة ثوالو اي طموح طال ديس قتال متعال تدخو تاما هي متعالتا ثيلة اللي خوتامة بغلبت الأرسنال خا صفر وبهذا غي سقلة طال متعالتا خوتامة بيشا ومقامتا طلاثي بيه يرخا ويوم الأرب الشابة هلبت كلها علمها وسبيريا وهي متعالتا كبيرة التمام لأنه متعالتا تفتلا بشوالة مقامتا قاد باريس سان جيرمان بين باريس سان جيرمان وباير ميونخ متعالتا كبيرة كبيرة بس انتياوة وخشون خا تعالت بجب السمتايا وقاوت كل بيي شخلا فبيي موسم دو طوبا قاوت كل أوروبا وعالم كث خلص لابا بلطة أربع خمشة طالد باريس سان جيرمان باير ميونخ زيمي واللي طالد غالب وبيي تعالت شو من دلاوة خا صفر بخاردق طالد مشاني وطالد زونة دي إضافي خشارك خشارك بس باير ميونخ ليلي بغالب كذا قال شو رايد متعلتا يعني شو رايد دقيقة ثلاثة إلى بعثمان ديملي ما تقول كندا باريس سان جيرمان وخرطه هاري كين دقيقة كبيرة متخرطة يعني دقيقة خشاوي ثلاثة وتشياوة مثل قول شو يوث التعادل وخرطه بايرن ميونخ ليلة بما تقول تري طال ده بتشوم دي لاو أزي توقت إضافي بهذا باريس سان جيرمان يسقل طال تعال تدخل تاما قاو الشخلافة تري رجوغ داده كذا اون شخلافة فتلة دخل تشيدوخ اون كم شاقل والي كاس القبار دوروبا كود غلب والي اللي انتر ميلان وبلطة 5-0 خا هي بلطة بمنية بيش خا بلطة بجربطة قاو تشعيثة كلها هي قبار وفا من شو رايا شخلافة الفو تشامو خمشي وخمشي الفو تشامو خمشي وشتو خمشي شخلافة قمايا وحلدة ف هذا يسقلو تراوي أهل باريس سان جيرمان وأرسنال طال تعال تدخو تاما دختتكم خازوخ لأرخا كود يهلا بفريشوثة قاود أقر خير غلو قاود ديم تعليات دور الثمانية ودور المخو تاما كله قباي كازي طال باريس سان جيرمان تمام بسبب أي شوية كبيرة عليا أو مستوى كبيرة عليا كمخويلة باريس سان جيرمان بس أقول خازو قاو تصفيات قميوثة أرسنال يوا أرسنال كلهم تعليات كم غالب والو متمنين تعليات متعلو هذا بس بختميري أنا شخام من متسام الجاني متوين باريس سان جيرمان غالب بيه تعالتا وطال ناطر غلبت يقاو كاسد قبار في أوروبا تنقل ترير جغدادة ونفس الوقت أرسنال بيقل الطموح طالت شو ما هي القاو تشعيث الغلاب قاو تشامبيونز ليج تنقل قميثة فخازو خمتعلتا أنا خشو أنه بيند جوم دادية بويا باريس سان جيرمان ودفاع أرسنال أو تخشو بي انتعلتا بش بيأثر خاصة إنه قاعد هجمات مرتدة بعكس باريس سان جيرمان أو تنظيم منبثرة وهجوم وسريع من كل دكواته طال طالب هي أي خوشاوي هذا خويا وخاصة مارس باو قام تعلت مارس باو ألو مساء النور الله يخليك شلونك أنت هلا هلا بسنان تخيد أخباره هذا ناطره الحمد لله هذا السيمة هاي الشرطاوي مقبابو ما كمرت الشرطاي بشا دي مطيا للجوية يعني لا أكيد أي بيدا أربع نقاط إلى الفرق يعني قرق شرطة تري دي قرق جوية تري انت علياثة مغلب إيقا دوسيت اختوخش نتوخ من الدربل ها
إيه يعني غرب قرب الغالب اللي الشرطة آون باثل شوف هذا طلافة مشاقل دوكي إيه. تمام إيه. سنان مني لأول بطل قاو الدوري الأوروبي أول بطولة من الدوري الأوروبي مانك مشاقل ولا لا ده مؤتمر الأوروبي عفوا المؤتمر الأوروبي إيه ماني روما هو بس مجانو أوكي المغلب ولا ماني هو مدرب إيه ماني دوسيت جيد أبو جيد سنان أول بطولة للدوري الأوروبي فاز بها نادي روما المؤتمر الأوروبي عفوا سنة الف بس ما جانو شكرا جزيلا المعلومات تمام هلا هلا بشي نفسي باي باي

0: شما عزیز هلبت بخدمیرن تعلق ختامه بقاعد جبار دوروبا بالپیش و مقامته بین ارسنال و پاریس سان جيرمان شو خلاص بتفتله هر پاریس سان جيرمان كم شاكل والكاس وكتغلبوا الانتر ميلان 5-0 مقولاند اي جباروطة يعني هدافة حلدة الى ماني بلطل خشبونش يعني لبش شخا ماطيل يعني تخيل مطيل ليه ليبو كيليان بابي الى مسجل الى 15 جولة وشانسة هي انه هاري كين بلطل لانطيل تعالت الختامة هاري كين 14 جولة تقرى فيها وياسق وباير من طال تعالت الختامة لا ورحقته هذه هاري كين ما ثيوا جول ماطيل الكيليان بابي مارتس هويا دا كيليان بابي 15 جولة هاري كين 14 جوليان أنفاريز تعلاند جونجوبي د أرجنتين وتعلاند أتلتيكو مدريد آوين وأنتوني جوردن تعلاند نيوكاسل كنت خائت إسراء جول قادية جباروثا وشقلوغ اتصاب ألو مساء النور دخي الحمد لله شلونك قلت اخبارك
1: وياك روني
0: نعم يا روني
1: كابتن عندي سؤال
0: تفضل
1: صراحه تعرف يعني انا مشجع نادي ايفرتون
0: نعم قل لي روني نعم
1: هل باقي له توقع مبارتين او ثلاث مباريات هل ياخذ مقعد
0: ممكن ياخذ مقعد في المؤتمر الاوروبي عند امل ولو ضعيف هو لكن هل ممكن ياخذ مقعد في بطوله المؤتمر الاوروبي اللي هي المستوى الثالث في بطولات الموسم الكروي في اوروبا أبطال أول شيء أبطال أوروبا بالتأكيد بعدين يجي الدوري الأوروبي بعدين المؤتمر الأوروبي
1: تمام
0: منو بطل المؤتمر الأوروبي بالموسم الماضي ألو روني

0: Allô ? Allô ?
1: Allô ?
0: Allô ؟ مساء النور، يا هلا بنور. أخبارك؟ الحمد لله. نور، قولوا لي منو هو بطل بطولة المؤتمر الأوروبي بالموسم الماضي؟ اكو اختيارات، هل هو توتنهام هوتسبيرز ام مانشستر يونايتد ام تشيلسي؟
1: ثاني واحد
0: مانشستر يونايتد. تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: شكرا كابتن،
0: يا هلا بيك، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هلا روني مشينا، هلا بيك روني. منو بطل الدوري الأوروبي بالموسم الماضي؟
1: أي دوري؟
0: الدوري الأوروبي. توتنهام. تمام
1: صحيح.
0: تسمع الجواب نهاية الحلقة.
1: تمام
0: كابتن، مع السلامة. اتصال من أبو سنان. ألو.
2: مرحبا كابتن دخي.
0: يا هلا أبو سنان دخي دايت، أخباره؟
2: أحواله
0: الحمد لله. هذا السيما الله نطير
2: ابن أمرنه في أربيل غلب لدها
0: أربخاء. إيه تمام.
2: أي أربخاء وكرخ غلب له تريخاء.
0: تمام.
2: وكهرباء غلب له النوروز هم تريخاء.
0: هذا السيما جيد جدا.
2: اي نتائج
0: مباراة
2: اليوم.
0: نعم اوكي.
2: وان شاء الله ان شاء الله الشرطة تشغل الدوري.
0: ايه الامنيات هو زحمة لو سنايلة كل من ديك بريا.
2: اي زحمة ليس في شيء يتن شرطة اعتراض ويزيلوا اللاعب اي اليمني احمد سروري
0: منت.
2: اي يعني ممكن شغلي بعد اثنين نقاط خرطة من
0: أنا شو تعليات الجوية كبيرة خيلانة له كبيرة زحمة له خاصة متاع التدثية.
2: تعليات الجوية والله كبيرة يعني أتقوا من طلبة يوم تروكا وبعدين من زوراء وبعدين من يمكن من كرخ وزاخ.
0: إيه والله كله كبيرة زحمة له.
2: نيسان وزاخ. إيه نيسان وزاخ.
0: أنا طريق خجهيج طلبة وزوراء لخشون من شو منه غلبة.
2: بلكي
0: تمام ليه رحقته. كم خازت مجموعة عراق؟
2: ايه
0: قاوت آسيا.
2: ايه خازت.
0: دخبا حبوبا دخباوي
2: والله. يعني أخني وإستراليا تقريبا متساويين يعني.
0: ايه
2: نقلات عني غلبي نقلات أخني غلبه. بيش طاجكستان وسنغافورة يعني بس بالا ميسي بي بس من سنغافورة لأن فريق خاتي اللي بعد يوم تعلق وحماس
0: هاي نخمن دي يعني فرق. دائما كل فرق حسكو دي نبش ياثي بشوبا قمايا مركز الأول والثاني مخرضخ ثالث جيلي تاع عراق أقر نابل مركز الثالث كبيرة بالسنة بويا خمن دي مفارقة لي يعني مباراة باثي بطر ولا كاوي كلي وكبيرة زحمة دخلتك أقر هاثة قاوت مركز الثاني او كبيرة زحمة بويا لي.
2: اي اكيد
0: نعم
2: ان شاء الله جماعة انا تعلاني البراي لكن دكتم روح مختلفين كم روح انا المحترفين براي ان شاء الله
0: خير دارة تمام. يا ابو سنة
2: ممنونين
0: بقرنو خسوال خازق باثي البالغايت
2: يلا
0: خانش زحمة لج بدينو خيارات انا
2: الله كريم.
0: اول بطل لبطولة الدوري الاوروبي بشكلها الجديد.
2: اول بطل الدوري الاوروبي يعني مو دي ابطال.
0: لا ابطال عنده ثلاثة بطولات له كان ابطال اوروبا مؤتمر الاوروبي ومؤتمر الاوروبي
2: واختيارات يعني
0: اختيارات انتو اياكس امستردام التوغ انتر ميلان و التوغ مانشستر يونايتد.
2: كيف انتر ميلان ولا ولكن
0: يعني تمام اوكي
2: اقل بخمسي قال دوري عراقي كل من
0: تجده. اها تمام ماشي اوكي بسينا يا هلا
2: حبيبي
0: هلا بشينا باي باي.

شما عزیز دا باثو ای گباروث د تریگا او اوروبا ایت پیشو مقنت کوچاتا دی لا گباروث د حضر اوروبا ای ان دور الاوروبي تعلیات الدور د مخو تاما د تعلیات الاياب ذهاب استون فيلا مغلب وال طال د ارخي نوتنغهام فورست گاو نوتنغهام فورست يا خاصه فر مغلبه وا سبورتنج براغا پرتغال غليبه و الت فرايبورغ من المانيا تريخا قامت على إياب أستون فيلا اللي بضأر قاوت اللي بلطة تعالته وغالب 4-0 اللي نوتنغهام فورست وهذا قاوت مجموعة تورنتو متعالياثة يسقل أستون فيلا تعالته تخو تاما وهذا قيم تعالته خيرته اللي بفرايبورغ من ألمانيا طالب غالب السبورتينغ براغا 3-0 بهذا شتو 4 طالب فرايبورغ مجموعة تورنتو مباريات وثلاثة طالب سبورتينغ براغا ويسقل تعالته تخو تاما عاد بتبيشة مقامتا يومت أربو الشعبة أسري بيارخا بخيلد على وهذا غان استون فيلا وفرايبورغ ترنتو نقلة قميثيلة تعلي نهاية دي قباروثة بس استون فيلا كبيرة من الشماع عزيزة شباني شن خراي لا تشدي انه خام من دانية اللي هو قمد غليبة لقاوت تشامبيونز ليغ اوروبا فهلبت قاود إيه قباروثا تعلت بيش خلابة فتلة شاتت فتلة غلبوا على بقاوة يهل توتنهام هوتسبرز كنت غلبوا على الأرخي مانشستر يونايتد ببلطة خاصفر مقولانة إيه قباروثا يعني هداف حلدة تعلانة بيتار ستاني تشيلي من لود غريس كانوناس من ليتوانيا وتشو قولة و إيغور جيسوس تعلانة برازيلية دي نوتنغهام فورس آوز تشو غول و تريم تعلانة كاثي كتخات تشتا غول كريم ألتورك من فنربخشة تركي و رودريغو زالازار من سبورتينغ براغا البرتغالي كتخات تشتا غول باثو غلت قباروثا دي طلافة قاود أوروبا هات ميرن بيشة مقامتا لكشاتا آيد خا قباروثا خثاك بيش منيثا كيذ بشتيلا متوتا شاتت تري ألبو خو إسري تري ألبو تري وإسري شخلا بقى مايا وديدا آني بتعلياثا حضي وارب قاوة ستراسبورغ من فرنسا ودوال أرخايوثو دي هل درايو فاليكانو من إسبانيا تعالتو تبشوالا مقامتا قاود إسبانيا غليبة ورايو فاليكانو خاص صفر وقعت خرتا نقل خرتا كان ثيلة رايو فاليكانو بري أري قاعد فرنسا غلب له صفر خا وطال دياسة غلب تعالت تخو تاما تعالت خرتا شختار دونتسك تعالتو بشوالة مقامتا قاعد بولندا أثمانية أرد دادية يهل قاعد دادية دادة أوكرانيا ودوال أرخايت كريستال بالاس من إنجلترا ومغلبوا على الشختار خا أطلافا قاود انجلترا قاعد اخرتها اليه بكريستال بالاس غالبا اللي تشاختر دونتسك تريخا وياسف طالب تعالت دو خوتاما ايت بنت عليات ايم تعالت خوتاما بيشا مقامتا يوم اربو شابا شو سري خمشا قاود ايه يرخا وهلبت شما عزيز ايم تعالتا بيشا مقامتا قاود مديث لايبزيك قاود المانيا شما عزيز خير اديو دوخ ملاحظة كله قبروثا تشامبيونز ليج ودوري الاوروبي ومؤتمر الاوروبي 3-2 كنت متأدية اي باهل انجلترا هاو دي تشامبيونز ليج ارسنال له دوري الاوروبي دياله استون فيلا له وقاود مؤتمر الاوروبي كريستال بالاس له خازو من داني 3 اهل انجلترا ايك ما ايبو شقلي ايبو شقلي 3-2 ام ايبو شقلي 3 ام خا أنا خشون من تري قريوه له بس طوبة له بريت شخالة شقليله بريت ثلاثون تو شقليله خازو خاو بيومي خازو ما بدباره شما عزيزة أني و أو باثو غلد أدية أو أدد قوله يعني سراق هدافين قاودة يقباروثا إسماعيل أسار من كريستال بالاس تتشى قوله مايكل إسحاق من شختر دونتسك 8 وماريوس من سامسون سبورت أو دي ليهلا أو تركيا 8 شما عزيزة لا بشي لنا أخذ شو من دي إلا باثوخ لأنه خلني لو خلقنا معلومات اللي داني طلافة قبر وافة
تعتد ختامة دخت ميران دت جبارو د أوروبا بتبيشة مقامتا جاود بيت شعيد بشكتاش أرينا جاود إسطنبول عفوا بوشكاش أرينا جاود بودابست جاود مجر وآخر تا دوري د مؤتمر دوري الأوروبي بتبيشة مقامتا جاود إسطنبول البيت شعيد بشكتاش يهل بشكتاش وهلبت دخلت ميوارنج تشامبيونز ليج شت قشكم شاقل وال باريس سان جيرمان ودوري الاوروبي كم شاقل وال توتنهام ومؤتمر الاوروبي تاع تخوتاما بتبيش مقام تقاود المانيا قاود مديث لايبزيغ وشخلاب تفتل كم شاقل وال اهل تشيلسي كنت غلب وال الريال بيتيس يعني شخلاب تفتلش تري من داني ثلاثه قبر واثب اوروبا كم شاقل وال ويا اهل انجليزايا اودي وتوتنهام وتشيلسي كباروثا قميثا تشامبيونز ليج اوروبا بشوالا مقامتا شاتت البوتشامو خمشي وغلبوا البقاوة يهل ريال مدريد غلبوا الخياهلة دا يجوز كبيرة انه شو ما ليش مي قاوة او دي الستاد ريمس من فرنسا غلبوا الاربا طلافة قاود كباروثا حضرة اوروبا دور الاوروبي قاود شكلها خاثة جباروثا قميصة بشوال مقامته بشخلاف البوتشام وثمانية وثمانة تشاوتمانة وآيا وغلبوها لأنتر ميلان قاوة التلاسيو طلافة صفر وأقر هل بداني يزون ظاهرة رونالدو يعيش هاي لخزي هاي ظاهرة رونالدو دوال خوضو قول كبيرة تشلبي هاو إنه دو قول طلافة دي أنتر ميلان التلاسيو كم زاغلوها لقول تشي وكما دوال قول حركة كبيرة تشلبي هاو وهل بده باي رونالدو قمعنا انه خا مهاجم بيجم قاود علمه انه صغيله لجولتشي ويدير الجول لا بزم خا يعني زغل والجولتش كبير بسانه يوثا النقا خا محكيثه ايثن الديمن دي زيليا رونالدو جابت دي اثوال اهل ملقا اتخى نسبه منه نسبه من اسهم دي يعني ملقا رونالدو زوينه هيله زل قاعد خم تعلياته كوش لقي بد مواجهن دك حاك طال أمر كنت نبلد من الجولشي لو ده ارتباك ودخ حركة بعكس ما توقع كاود ديا جولشي طال ده أبو غزغلته وده جول أوش فكر قامر أمر عيد خاصة سنة لأنه عيد رونالدو ده يشول أمر إلا لا هذا أي مقا يعني دوك رب دوك يعني لا هل بتخشوا لا سنة إنه كوس سنة ثلاثة غزغلته جولشي ودار تب جول كبيرة قصة خاز خلون من ديان لابن يوماثا وقباروثا خريفة يدي لدوري المؤتمر الأوروبي نقلقة ميثا بشوالة مقامتا 3-1-3-1-3-1-3 وتعالت تخوتاما بين روما الإيطاليا وفينورت هولنديا وغلبوا روما الإيطالي بقاوة خاء الصفر شما عزيز قاود مرايد أواد القول قاود أوروبا يعني سباق دائمة شاقل لحذاء الذهبي هلبت هاري كين خشون كبيرة قريوة لتلتدية من دي من دي كذا هاري كين حلدا قاود حضرد انجلترا سجل حضرد ألمانيا من باير ميونخ مثيل 33 قولة وقاود تشامبيونز ليك مثيل 14 قولة بفري كاث كيليان بابي دوري مثيل 14 قولة وقاود تشامبيونز مثيل 15 قردق هالاند اشتو 3 قولة فهاري كين كبيرة قريبة لطالت شاق الحذاء الذهبي بيايش خلافة وكثير نجد اتصالات خلصوا اتصالات لك يا بن شاق لقلو شمع عزيزة دا بودو قرعة بين اجابات دوسيلو

اون انيد قارن وين اجيبا دس دوسيا اي اي بلوت ابو سنان غلب لمنن بس اني خنش سؤال ام دوس ريم جوبو الحنانيا وهنغاري لا اكب شو بيش مقامته كاس نهائي ابطال اوروبا حنانيا وهنغاري ياوا وخرده تن عنان هم كان اجابه صحيحه المانيا بالنسبه للمؤتمر الاوروبي اللي راح تقام بالمانيا لكن لم يحالف الحظ في القرعه. وسام إجابة كان صحيح، أول بطولة لأبطال أوروبا من فاز بها هو الريال. وعندنا سنان جاوبنا أنه الدوري الأوروبي أول بطل هو نادي روما، أو أبوه فاز منه أول بطل بالدوري الأوروبي هو أنتر ميلان، عفوا مؤتمر الأوروبي كان سنان فاز وياها بها، والإجابة صحيحة وليس فائز عفوا. فألف مبروك أبو سنان بريخة غلب لغونا نايد بها حلقة. شماع عزيزة لبش لغن شو من دي آخر إلا بخريوطة التوخن شلامي أنا مريزانة ومقروان خرزة كابتن نزار عجماية نبقانة خرزة غيبين عسكر بوشمشينة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

خرزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شو

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

إسرائيل مزودانو ثدمية أربو إسر شعاثة يوم إيد مخشو من هانا قيطة عودو يا ثدم ستروث عريسة المرخقتة من كرهانا خميمة جو كركوك موزاغد عراق مطر وعبرة وشخلابة جو درغات خميموثة ليونان بطلابة واشنطن دوبازة على إسرائيل المكليتة دس بخياثة ترامب بصايل شوراية دعواتي عسكراية لقوى إيران ومشو مهلة بمخشخته ببليها خويا ديورا بنايا بقراية المشتقلانة من طالبان لبروكسل بوصايا بتنيت التوتاود أفغان

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

أربيل تجهز المياه 24 ساعة يوميا اعتبارا من الصيف الحالي. إجراءات وقائية عاجلة للحد من الحمى النزفية في كركوك. طقس العراق: أمطار وغبار وتقلبات في درجات الحرارة. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها. ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ويصف مقترحها بالغبي. الاتحاد الأوروبي سيدعو مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لبحث إعادة مهاجرين أفغان.

0: إبيل مزودانو ثدمية أربو أسر شاعة ثا يوم إيث مخشو من هانا قيطة عودو يا ثدم ستروث عريسة المرخقتة من كرهانا خميمة جو كركوك موزاغد عراق مطر وعبري وشخلابة جو درغات خميموثة ليونان بطلابة واشنطن دوبازة على إسرائيل المكليتة دس بخياثة ترامب بصايل شوراية دعواتي عسكراية لقوى إيران ومشو مهلة بمخشخته ببليها خويا ديور بنايا بقراية المشتقلانة من طالبان لبروكسل بوصايا بتنيت التوتاود أفغان
1: شؤوت الشي بوين شؤة
2: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤة

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

أربيل تجهز المياه 24 ساعة يوميا اعتبارا من الصيف الحالي. إجراءات وقائية عاجلة للحد من الحمى النزفية في كركوك. طقس العراق: أمطار وغبار وتقلبات في درجات الحرارة. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها. ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ويصف مقترحها بالغبي. الاتحاد الأوروبي سيدعو مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لبحث إعادة مهاجرين أفغان.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

عتاب وأعاتب، ما في إنسان يفهمني وأكلمه، اللي لجله أنا حني الظهري بقى يظلمني وما في بقلبه رحمة. هو والدنيا ضدي صاروا اثنين، هو والدنيا ضدي صاروا اثنين، الزمن الحالة ما كفاني ظلمة، الزمن الحالة ما كفاني ظلمة.